Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا